0: طلع يا بيتر، هاو ار يو مات دي ميت سالك وتزغريت مع راسك مزغرت ليا.
1: Kick out the jams, mother.
2: Susie.